مرحبا بك في راديو معجزة، معك حكيمة في برنامج دوق ومحلاه. سلام ونعمة المسيح معكم في برنامج دوق ومحلاه. دوق ومحلاه برنامج لكل تأملات من الكلمة ديال الله، واليوم غادي نشاركوا واحد التأمل اللي هو على الشكر. هنشوفوا في كولوسي 4 والآية 2. الآية كتقول داوموا على الصلاة وكونوا ديما موجودين باش تشكروا الله في صلاتكم. فهاد الآية دعوة لجوج حاجات، أننا نداوموا على الصلاة ونسهروا، وماشي غير نسهروا يعني نداوموا، ونداوموا على شي حاجة يعني أننا نلتزموا بها ونضبطوا فيها، ماشي غير مرة مرة ولكن ديما. وماشي غير نسهروا يعني نسهروا في الصلاة، إن نوعية ديال الصلاة اللي غادي نصليو خاصنا نداوموا عليها، وتكون صلاة حارة ومن القلب، ونجاهدوا فيها ونكونوا فايقين فيها روحيا، ونتجاوزوا كل تعب ديال الجسد، لأن الجسد ديالنا ديما غادي يعيقنا، ديما غادي يقول لنا على الصلاة لا، لأننا ديما